عملت سكامت شك لكك وقتي مايك عيروبت بعد دي زبن هوب مدر المسكرة ما عليه سعرف تقمتن بقابي الشك هي ما عزمو ويتنا بحل سيناي فلم تعجن كور توكسي هستبا لين نامس او درس تستعجن سيكاب.